جميعا حبنا لشعبك أن نرحب بكم من قلبي. أهل المساحل مرحبا أخي الكريم، إن باكستان من شرقها